0: اي غش كده.
1: بيتنا هو إيش بيت كبير يعني يعبي الناس مرة بالشهر. كنا نعمل استقبال يوم سبت يجوا كل أصحابنا وينتلي كل عيد عناية تغني وما نورد الغص. كنا عايشين عيشة أبها مع مولي
2: الناصر.
1: جينا على الناصر على شهر زمان قبل ما تروح الحالي وضلنا على طول.

0: صار فيها؟
1: راحت حدوها عالبحر صارت طويلة. لا لا يعني أنا عشت حياتي كلها يعني من أنا وصغيرة لكبرت، حياة مليانة كلها حيوية كلها بتجنن.